بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربت عليهم انزلت أينما سكفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس إنسون ساترمو هنغ لمباي نتيو هنغ رات مرنغ بركاتك إنكا أنندا سكرتو. بسم الله الرحمن الرحيم.